حسيت لي شملك يسويش ذا بيت مداشين بخشي حسيت لي شملك يسويش خوبب چين زخل ساخلشي حسيت لي شملك كزازة غامينة درس ميشنس كم توارك.